0: جسر حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنفع
1: يا عرفان وحياة عبوي هتواجه اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفون ترى انت برسوم شلخاء اهسيو طلو احمد عوت وحياة عبوي يوم يا مدين
0: منشو مكرا
2: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يوديا شاتا سويسة وانت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة عبوي حلفان حسين خايتا إلهي مع هذا حد بزوجات اتلقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما فلفل شم بصل وحياة عبوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل وأخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
2: وحياتي راكل في نيحو تشاين كانيتي وطياش نياس الحجاج
0: حجاج
2: أنا مكير وحياة عبوي حجاج حلفان وحياة عبوي أيام يا مدين نعم مزرون شليل لعسبيسك
0: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بوايد حمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول
0: نعم
2: قولك فرش وتكلو شناس لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت أمي لو بعد ممنو وحياة أبوي حلفون تبو بو أوتسي لك هايت الشنايم أحد خير أحد لو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح يا أبوي يا يوم يا مدين
0: أما المنشرة تهدي أسي وحلفونه بنا دا بعد سبني بش المنطة بتعسكي
2: أنا يعني لو عزبني
0: أنت عزبني عخشاب أنا رويش أنت عزبني أبل أنتو في سكريزة
2: هو كريزة كما أني كريزة إلي أني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا أنت كمكين عند كريزة خاك ما هو كما كريزة أمه وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منشور تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوته تيل دشلو لك تاقيمة
2: لما جي علوته يلده مفرحة يلده رشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو أميها أبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بيش لي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبوي يوم يوم هذي
0: منشر تشمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: لو بحيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بولع
2: بو
0: مخرسم
2: بو مكلل
0: بو مكلل
2: وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان
3: ما عيني
2: عيني سويسا
3: اهلا سويسا
0: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيس عينيان
2: ترى حلفون هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتا كتا
0: يوخر
2: ايزي كتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار حيط يوخر
3: يتجمور يوتر ما
2: يلده انت اللي جنتي
3: قلتك زين
2: ما فينا اخون كمو عبيه
3: قلتك زين
2: גם כן יפה כמו עץ. כמו עניין. תראה, ערפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
4: כן, אני אמרתי.
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
4: יופי, יופי.
3: גם כן נתנו לי תמיכת הורים.
4: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראה, ערפון.
4: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז?
4: שהעז אוכל את האספסת.
3: איזה אספסת? איזה
2: אספסת? אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברתם?
4: כלום, כלום.
2: אני אמרת לו.
4: כן, שום דבר.
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.

0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى اماتي لك الف بام لو لي تكجر لي لافتلة.
0: افل دافيد تكشيف زي سنوبي والاخ لي يبود.
1: الاخ لي يبود؟
0: كان
1: هاني كفار مقيا. ماذا تمير سنوبي الاخ لي يبود؟
2: ماذا تمير سنوبي الاخ لي يبود؟
0: هاني الاخ تي تمان خوف وبي تمان اخلي.
2: ايزي مفني دراماتي بعليلة.
0: ما ناسي اخشام.
2: نرأي كليب عطوف جليب لي اكيلف.

0: شروشر حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنفو
1: يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لو
2: حزمها انت بتعرف وحيات ابوي حلفون ترى انت برصوف شلخاء اهسي وطلو احمد عوت وحيات ابوي يوم يا مدين
0: منشور
2: آه.
0: مكرا
2: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يلدي انت سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفان وحياة ابوي حلفان حسي لك انت هنا مع هذا حد بالزقود اتلاقوا تم على غاك جيت يمشوع ما بلبل شم بصل وحياة ابوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
2: وحياتي راك لفني حد شاي كانيتي وطياش نياتي الحجاج
0: حجاج
2: انا محياتي وحياة ابوي حجان حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين نعم مزرون شليل لي عسبيش
0: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوفي في مسليفة وايد حمشي على شلحانوات على عرونوات ما يسلي زلول
0: نعم
2: ولك فرش وتكلو شناش لي ما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد ممنو وحياة أبويا حلفان تبو بو أوصي لك أنت الشنايم أحد خير أحلو ولا بيش الخير عليكم ومع فرحة صياح يا أبويا يوم يا
0: أما المنشرة تيدي أسي وحلفونه بنا دبعة عصباني بش المنطة بتعسك
2: أنا يعني لو عصباني
0: أنت عصباني عشاب أنا رويشة عصباني أما أنتو في سكريزة
2: هو خريزة كما أني خريزة أنا أني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا تقل كين عند دين كريزة خاك ما هو ما كريزة أمه وهي أبوي عالفون اليوم يا مدين
0: منتور تقل لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول على تتايل دشلو لك تاقيمة
2: لما جي علو يلزم وفرحت يلدر الشعيد كمو عبياب مخو عيرت كمو اميها عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بسرعة مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما
0: شبر لما شلو رسولة تتلو هالفقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالفقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بيش اللي تهدير شنو بس بيش التكسب على العراق ووسكي عم كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: ما انت تشمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: هو بحد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شتلو ترقي وشوبر بمكلل بمخرسم ببولع
2: أم خرسين
0: أم
2: كليل
0: أم كليل
2: أم بلع
0: أم بلع بش الزي كلهم كرئي موتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان وين وين حلفان رايح الفارق ما نسمع
3: ما عيني مين
2: عيني سويسا
3: اهلا سويسا
0: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيزة عينيان
2: رايح الفارق هني دبرت عم سويسا هني عمرت له ما يما يلدام
3: بس هذي كفتسا كتا
0: يوفي
2: كفتسا يوفي كتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار حيط يوفي
3: يتيك موريو ترمان
2: يلدى انتليجنتي
3: قالتك زين
2: ما فينا اخون كمو عبيه
3: قالتك زين
2: גם כן יפה כמו עז. כמו עז. תראי, חרפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
0: כן, אני אמרתי.
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
0: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
0: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראי, חרפון.
0: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז!
0: שהעז אוכל את האספסט.
3: איזה אספסט? איזה אספסט?
2: אני דיברת עם שווה שם.
3: על מה דיברתם אתם?
2: אני אמרתי לו?
0: כן,
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.

0: هو تعيبود بمقولة هذا الشيء ليش نازل مريم أفل لنا نتكسيب لشلم لنا جنيم أنحن عربيم نخمدين ومزيكيم أنك وتفشيرين بمحفوظ عصيتو فيم يلا محفوظ أنت تبحث ترى لك ولا ما تغضي على بيس
1: أنحن شنينو ميوتو أكفار
0: هذا موسيقى زي حلوم أبلونو تنانوه لعبوغة محصوم يلا

0: أنا دافيد زو تيكفا.
1: تيكفا أمعطي لك إلف بعم لوري تكشغ لي لافتلة.
0: أفل دافيد تكشيف زي سلوبي ولاخ لي بود.
1: ألاخ لي بود؟
0: كان
1: هاني كفا مقيا. ماذا تميل سنوبي ألاخ لي بود؟
2: ماذا تميل سنوبي ألاخ لي بود؟
0: أنا ألاخ لي تمان خوفو بي تمان أخ لي.
2: إيزي مفني دراماتي بعليلة.
0: ما ناسي أخشام
2: نرأي كليب عطوف جليب لي أكيلف.

0: Why? يلا محفوظ. ليه كرم محفوظ؟ ليه كرم رؤوف؟ أنا كتب شيرين وهو تعيبود. بما كورا هذا الشيء لشني زامرين أبلينا نو تكسيب لشلم لنجنين. نحن عربيين نخمدين ومزيكين. أنا كتب شيرين بمحفوظ عصيتو فيهم.
1: نحن شنين ومعوت أكفار.
0: لكنسة عصية ده موسيقى ده حلوم أبلونو تننو لعبوغة محصوم. يلا
2: شعيرو شعيرو
3: تبقى הגיע האוטו עם הבפלה?
2: לא.
3: אז אין בפלה?
2: אין.
3: בפלה אין?
2: אין.

0: بچه همون دخان
1: خیلی
0: تریح می عطا بک کمون چپا
1: مرسی مرسی جک که نوم من کس
0: که بچه نوم دون ترگان
1: که بچه نوم ترگان که بچه نوم
0: که بچه نوم البحیر
1: که بچه نوم البحیر بکش لحوب لبیت کنیسه جنب
0: همون دخان لما البحر كش على يوم الترام بركة جمين عيالو إذا تقول
1: بدا حزام من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدو عش كل رسال مش رسال تل أبيب له عليه بحزر مش هم نورمالي صريخ لك بركة جمين
0: يا بجل يا خمر خمر دخاي
1: شكرا
0: الدمارين شي أمرت يوم بيت الكنيسة بعيني أنا عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي لك مرسي كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل بهم كل حال بأحد ميتانو يكاح لما بيت هذي عليه أحد وشناهم يعصم اتسباء وزخوته تقين عليه له منسكي لي رب بياته
0: أمين
1: كبتلون
0: خمد خايد
1: راك عندك قلنا شنو خلاص تلمسي لي بيه عندك حبالة الأزمان
0: حبالة ليه قام هو يخل السميات بعدين أنا عليا
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم يا خليك
0: أنا كوريلو
1: يعني بدونا ذوك لوم عراب
0: مسي لي بيه مسي لي بيه
1: حبالة الكل مسي إيش أتمي بزبيه ويا شين
0: مسي لي بيه أنت شميع يا
1: أخي شماع يمون حير أني زاد
0: يلا نتزامس
2: إيشا إذا افتعال
1: كيتش نردمي
0: تريح مع عدبك مسلمي
2: لا انا لو مريح على الكباريكا ايه ما انت متعكيش يا استاذ لا